0: لخلي فينا ما تينا ما تنسى لي فينا ما تنسى الصف شوف داك السمو المول الشمال ديال الكرافون ولا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد هذا واحد
1: أنتنا شتايا ماك.